Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي.

0: هند عكي، إخراج رشيد بن حاج. قراءة شعرية وقواعد. ضمائر الملكية، الجزء الثاني.
1: إيوا مرحبا بينا عاود جماع مع بعضنا أعزائي. ها حنايا إن شاء الله نبدأ رحلة أخرى وجولة أخرى، دائما فاش في عالم اللغة العربية، العالم طبيعة الحال اللي ما بقاش غريب عليكم ولا أنتم أغرب عليه ولا منكم وفيكم. الدرس اللي فات بدينا فيه الضمائر. واش من ضمائر؟ قلنا الضمائر المتصلة اللي كتصل بالكلمة، ماشي هذيك بحال الاخرى اللي شفنا انا انت انتي. قلنا الضمائر هذيك شنو؟ منفصلة، يعني منفصلة على الكلمة. هادو الضمائر المتصلة شفنا منهم لحد الساعة يلا ليا ديال المتكلم، يعني الحاجة اللي تعتي انا، كنزيدوها على الحاجة وكنزيدوها في الاخر ديال الحاجة، والحاجة هكا كتولي ديالي، ما كتكون ديال حد. وشفنا كي، يعني الحاجة ديالتك انتي، انتي مرأة او لا انتي بنت. قبل ما نكملو الضمائر ديالنا هادو كاملين، عقلتو بعدا منين خرجناهم، خرجنا هاد جوج الاولين، خرجناهم من قلنا الأغنية ديال كاظم الساهر، وكان الشعر ديال من؟ ديال نزار قباني الله يرحمه. نعودوا من جديد نقراو هذه القصيدة. وبغيت نقول لكم بأن أو في الحقيقة غير نفكركم بأن القصيدة هذه راه ماشي غتكون هي المدخل ديالنا للضمائر ديال الملكية، يعني لهاد الضمائر اللي كيتصلوا بالكلمة، ولكن لا راه غادي تكون حتى مدخل ديالنا ان شاء الله لاش التصريف ديال الفعل فاش في المضارع. نعاودو ناخدو القصيدة من جديد، ولكن هاد المرة القصيدة ماشي غير هذاك الجزء اللي مغني كاظم الساهر، انما غادي نبداو من الاول. كتقول هاد الجزء هذا اللي غنقرا لكم دابا راه ما كاينش في الاغنيه، حتى الا كنتو خديتو الاغنيه ولا راكم سمعتوها كيف ما طلبت منكم في الحلقه اللي فاتت، وكان هذا هو التمرين ديالكم، يعني كان تمرين سهل. هاد الجزء هذا راه ما كاينش في الاغنيه. كل عام وانت حبيبتي، كل عام وانت حبيبتي، اقولها لك عندما تدق الساعه منتصف الليل وتغرق السنه الماضيه في مياه أحزاني كسفينة مصنوعة من الورق. أقولها لك على طريقتي، كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك. آه يا سيدتي، لو كان الأمر بيدي إذن لصنعت لك سنة وحدك تفصلين أيامها كما تريدين، وتسندين ظهرك على أسابيعها كما تريدين. أعزائي

هنا كيف مشينا في الحلقة اللي فاتت، حبيبتي يعني الحبيبة ديالي أنا، شفنا أشنو زدنا على الكلمة، زدنا عليها ليا. من بعد شفنا أو سمعنا كل عام وأنا حبيبك. هنا أشنو زدنا؟ زدنا الكاف ديال كي، انتي زعما امراه الحاجة ديالتك انتي. أشنو ياخر عندنا؟ اللي عندنا آخر هو آهن يا سيدتي. سيدتي زعما آه ألالة ديالي، آه يا السيدة ديالي، كيف كنقولو حنا ألالة، آه ألالة ديالي. لو كان الأمر بيدي، لو كان الأمر في الدية، يعني هنايا أش عاود سمعنا؟ عاود سمعنا سيدتي. هنا ياش كنشوفو عاود؟ كنشوفو اليا، يعني ألالة ديالي أنا. الأصل ديال الكلمة شنا هو هنا يا؟ الأصل ديال الكلمة هو سيدة. أشنو زدنا عليها هنا؟ زدنا عليها الياء، واش ولات سيدتي. سمحوا لي هذه راه الياء، سيدتي، شفتوا هل ياء ديال المتكلم، حيت انا اللي كنهضر سيدتي. اه يا لالة ديالي سيدتي. قلنا هذا البيت كيقول فيه البيت الشعري آه يا سيدتي لو كان الأمر بيدي، لو كان الأمر بيدي. هنا شنو سمعنا؟ سمعنا يدي. يدي أشنا هو الأصل ديالها؟ الأصل ديالها عقلتو فاش كنا قرابين نكملو الأبجدية، كنا في الحرف ديال الياء، أش كنا لقينا؟ يدون. يعني اليد، شفتو شنو زدت عليها؟ زدت عليها الياء وهي تولي ديالي، إدية. شفتو؟ إدية، رجلية، رجلي، راسي، أنفي، أذني، شعري، قلمي، أي حاجة زدنا عليها الياء في الأخر ديالها كتولي ديالي أنا. من بعد سمعنا كيقول إذا لصنعت لك سنة وحدك، لصنعت سنة لك وحدك، لصنعت سنة لك وحدك. هنا سمعنا هو اللي بغى يصنع سنة، لمن لك. هنايا عندنا لك يعني ليك كي كنقولوا في الدارجة. شفتوها فين كاينة؟ ها هي لك، هيا وحدك. وحدك

شفتو وحدك انتيا، هاد الوحده ديال من ديالك انتيا، انتي بوحدك ما مشارك معاك فيها حد. من بعد عندنا قال لو كان الامر بيديه غادي يصنع ليها سنه ليها بوحدها. اش غدير بهاد السنه؟ تفصلينا، تفصلي تفصلينا ايامها كما تريدين، تفصلي ايامتها كيف بغيتي كيف مرتي، تفصلينا ايامها كما تريدين. قبل ما ندوز هنا لايامها، لان هنا كاينه الهاء ديال الملكيه ديال الضمير المتصل ها، الايام ديال هذيك السنه، الايام هنا ماشي ديالك، الايام ديال ديك ديال السنه اللي غيصنع لك هو. ولكن عندنا هنايا فعل كنسمعوه تفصلينا، تفصلين تفصلي، واش فصلتي؟ داز هاد الفصاله، دازت سالات، بحال كي شفنا في الافعال الاخرى فاش درناهم في الماضي. لا، هو هاد السنه مازال ما صنعهاش لك، هو قال لك لا وقدر يصنعها مثلا. دابا هو كيهضر مع الحبيبه ديالو المحبوبه ديالو، كيقول لها لا صنعت سنه لك وحدك، لو كان الامر في الدية غادي نصنع لك عام بوحدك. هاد العام اللي بغى يصنع ليها هو، هي تفصل فيه، تفصل الايام ديالو كيف ما بغات، تفصلين ايامها كما تريدين. هنا الفصاله باقي ما وقعاتش، اذا هاد الفصاله اما غادي تكون دابا، اما غادي تبقى كديرها دائما، اما غادي ديرها من دابا شويه، يعني اما غتكون في هاد الحاضر ديالنا ديال دروك، ولا في القدام في المستقبل. ولاحظتوا هادشي علاش قلت لكم هاد القصيده ديال اليوم راها مدخل ماشي فقط للضمائر ديال الملكيه، ولكن راه حتى لاش قلنا الفعل المضارع، التصريف ديال الفعل في الزمن الحاضر وان شاء الله المستقبل. على ايين عندي هنايا، ما غندخلش الحديث المضارع هو الاول، ولكن غنكمل بعدا ان شاء الله معكم الضمائر ديال الملكيه. عندنا ايامها، تفصلين ايامها، هنا سمعنا ايامها، ايامها اشنو سمعنا فيها؟ هنا كاين عندنا ايام، ها هي ليام، كنقولوا ليامات، وعندنا الها ديالها ديال وحده اللي غائبه ما حاضرش معنا. وهنا شكون اللي كان غايب وعلى من كان كيهضر الشاعر؟ كيهضر على السنه اللي بغى يصنع هو، او اللي كيتمنى انه يصنعها ويهديها للمحبوبه ديالو، وهي تفصل الايام ديال هذيك السنه ايامها كيف بغات. عندنا هنايا وتسندين ظهرك، وتسندي ظهرك كي كنقولوا بالدارجه. الفعل هذا راه فعل مضارع ديال الزمن الحاضر، او لا ان شاء الله غيكون في المستقبل بحالو بحال الفعل اللي شفنا تفصلينا. وان شاء الله حنا غنشوفوا هذوك الافعال، يمكن ماشي في الحلقه ديال اليوم، ولكن نشوفوها ان شاء الله عما قريب. عندنا ظهرك، ظهرك الظهر ديال من؟ ديالك انتي، انتي امراه. شفتوني عندنا هنايا، ها هي الكاف، ها هي ظهرك، ظهرك على اسابيعها، على الاسابيع ديالها.

كما تريدين، كيف بغيتي. على أسابيعها، هنا عندنا الأسابيع، يعني السيمانات، الأسابيع، واحد أسبوع، بزاف أسابيع، يعني بغى يهدي لها السنة، تفصل الأيام ديالها كيف ما بغات، وتسند الظهر ديالها على الأسابيع ديال هاد السنة كيف بغات. يعني الظهر اللي عجبها، يعني الأسبوع اللي عجبها هو هذاك، اللي ما عجبها ما دير بحسابه. كيف كيقول المثل ديالنا، اش كيقول؟ الشهر اللي ما غادي نقبض كراه ما عليا بحسابه. ايوا هادشي اللي بغى يدير الشاعر هنايا، بغى يهدي للمحبوبه ديالو سنه دير فيها اللي بغات. الشهر اللي بغات تخليه تخليه، الاسبوع اللي بغات تخليه تخليه، الاسبوع اللي بغات تحيدو تحيدو. عندنا هنايا قلنا اسابيعها، اسا بي عي ها، شوفوا ها هي لها الاسابيع ديالاش، دائما الاسابيع ديال السنه. عندنا على اسابيعها كما تريدين، يعني على السيمانات ديالها او على الاسابيع ديالها كيف ما بغيتي، او لا كيف ما غادي تبغي. هنا يا اعزائي شفنا اليا ديالي انا، ملي كنكون الحاجه تاعتي. شفنا كي، ملي كتكون الحاجه ديالتك انتيا يا امراه. شفنا في الحقيقه ها الكا، ملي تكون الحاجه ديالتك انت وانت تكون راجل. عندنا الرجل الاخر اللي غائب ما حاضرش معانا، كنديروا ليه هو ولا كنديروا ليه هي. ام طبيعه الحال الا كانت الكلمه هنايا مسبوقه بشي حرف من هذوك السته اللي ما كيتلاصقوش على اليسار، غادي نديروا لها الاخرى هذه ديال اخر الكلمه. اذا هذه راه نفسها ديال لها، وهاد لها راه ماشي هو ديال الراجل هي ديال المراه، لا هو ولا هي بجوجهم ديال الراجل، غير على حساب الموقع ديالو من الجمله. ومن بعد ان شاء الله هادشي غنشوفوه في المستقبل. عندنا كيف شتنا ايامها، تفصلين ايامها، سمحوا لي ايامها، ولا على اسابيعها. اذا عندنا هنايا لها ديالاش، عندنا لها ديال هي، ديال الحاجه تاعتها هي، نتاع تمرة. عندنا الضمائر راه مازال ما كملوش. عندنا الحاجه اللي كانت تاعتنا حنا كنديروا فيها انا، كانت الحاجه ديالكم نتوما الرجال كنزيدوا لها في الاخر كوم، كانت الحاجة ديالكم نتوما نسا، مجموعة ديال نسا كنديرو كنا. وهادشي حنا دابا نشوفوه ان شاء الله، مع ناخدو شي كلمة ونحاولو نحولوها مع جميع الضمائر. عندنا هما رجال، هم، واللي بغيت نقول لكم ان هاد الضمائر هادو كلهم راه كيتلاصقوا. عندنا العيالات مجموعه هن، عندنا المثنى هادوك ملي كيكونوا جوج كنديروا نا نتاعتنا حنايا، ها هي ديال المتكلم. وعندنا كوما حوايجكم دي راه ديالكم نتوما، وعندنا هما وكتمشي بحالكما اللي هم بجوج للمذكر والمؤنث. دابا غادي ندوزو نشوفو ان شاء الله مثال، ويكون غير مثال بسيط، كلمه من الكلمات اللي تعلمناها وبسيطه، ودائما كنرددوها،

دابا هاد الدرس بغيتو يولي ديالي انا، ديالي انا. غادي ندير لكم، ولكن ما خصهاش تكون، ما غاديش نكتبوها غير باش تعرفوا. انا يعني درسي انا، كنهضر على راسي. راه غلط الا كتبناها، ما نقولش انا درسي، نقدر ندير درسي انا. انت، انتم شوفوا، غادي تولي هكا. الدرس ديال من؟ الدرس هنا ما ديال حد، الدرس ديالي انا، وانا بوحدي. وانا سواء كنت امراه او لا راجل، نفس الشيء كندير ليا وصلت عندي. درسي انا. انت راجل والدرس ديالك انت، كي غادي نديرو ليه؟ درسك، الدرس ديالك انت، ما ديال حد. الا كنت بغيت نهضر معاك انتيا انثى، انتيا امراه، والدرس ديالك انت، شوفوا شنو غادي ندير. الدرس ديالك انت، درسك. شوفوا معايا، الا كان الدرس ديالو هو وهو غايب وما حضرش معنا، كي غادي ندير ليه؟ درسه شفتو؟ الا كان الدرس ديالها هي،

الدرس ديالها هي امرأة درسوها. إلا كان الدرس ديالنا حنا وحنا كنا جوج، سواء عيالات سواء رجال نفس الشيء، درسونا. تصوروا معايا هذا الدرس هذا يكون ديال جوج، ولكن انا كنهضر معاهم دروكا، كنهضر معاكم دابا. الدرس ديالكم انتوما، درسكم انتوما، درسكما.

Darsukuma. تصوروا معايا الا كان الدرس ديالهم هما بجوج هما ما كاينينش. نسيت ما قلت لكمش واحد المساله، درسوكوما انتوما جوج عيالات، ودرسوكوما انتوما جوج رجال، ما كنبدلوش ديك كوما، كنديروها للرجال والعيالات، المهم انهم يكونوا جوج ونديروا كوما. دابا تصوروا معايا يكونوا هما جوج ديال الرجال وهما ما حاضرينش معانا،

الجمع يعني ديال من ثلاثة الفوق. إلا كنا نهضروا على كنت أنا وسط الجماعة وبغيت نهضر أنا ونقول الدرس ديالنا درسنا، نفس الشيء بحال إلا كنا حنا جوج، بحال إلا كنا ثلاثة، بحال إلا كنا مية، نفس الشيء. درسنا حنايا كي قلت جوج ثلاثة مية ألف، المهم نكون أنا وسط منهم وكنهضر على راسي معهم، الدرس ديالنا درسنا. إلا كانوا الجماعة ديال الرجال وأنا كنهضر معهم درسكم، ياك كنقول لكم مرحبا بكم فاش في برنامجكم في درسكم درسكم.

درسوهما، ديرهم هما بجوج. نفس الشيء بالنسبة للعيالات، درسوهما هما بجوج. دابا غادي نبغيو نديرو

درسكم. الا كنت كنهضر مع مجموعه ديال العيالات كانوا غير عيالات وبغيت نقول لهم الدرس ديالكم في الدارجه كنقولوا درسكم ما كنبدلوهاش، ولكن في الفصحى كيخصنا قلنا نديروه الا كانت المجموعه ديال النساء كيخصنا نديرو هذيك النون ديال النسوه. درسو كنا بحال هذيك كنا اللي كتبت قدامكم شويه. هذا دابا الا كانوا هما مجموعه ديال الرجال الدرس ديالهم كنقولوا درسهم. الدرس ديالهم درسهم. كيف هو الحال لو كانوا مجموعه ديال النساء مجموعه ديال العيالات ولكن ما كاينينش معانا؟ بحال كيف هضرت على مجموعه ديال الرجال غايبين، انا هضرت على مجموعه ديال النساء ويكونوا حتى هما غايبين. در سو درسهن الدرس ديالهم هما ولكن هما نساء. اعزائي الضمائر ديال الملكيه كاملين هما هادو. الضمائر ديال الملكيه كيتزادوا في اخر الكلمه، داكشي اش كيتسموا ضمائر متصله، كيلصقوا في اخر الكلمه، وملي كيلصقوا في اخر الكلمه كيديروا واحد الدور اخر. الا كان واحد من الضمائر في اخر الكلمه ومطبيعه الحال عمر ما كيجي في الاول عمر ما كيجي في الوسط، كيحيد شي حاجه. عرفتوا اش كيحيد؟ كيحيد ال ديال التعريف. عمر الضمير المتصل ما كيكون في الاول الكلمه فيه الالف واللام. الالف واللام زعما وهنا نديرو مثلا ك ابدا. شوفوا هانتوما يا الالف واللام يا الضمير ديال المتكلم او لا الضمير ديال المخاطب او لا اي واحد من الضمائر المتصله، عمرهم ما كيمشيو مع الالف واللام. القاعده هي هذه، كتقول ان الضمير المتصل حتى هو راه في حد ذاته تعريف، لانه كيعرفنا بالحاجه ديال من. بحال مثلا قلنا درسي، الدرس عرفنا ديال من، ديالي انا. بحال ملي كنقول درسون، درس ديال من هذا الدرس، ولكن الا قلت الدرس يعني راه على الاقل راه حنا عرفنا الدرس ديال شي حاجه. ملي كنقول درسي كنزيد نحد

الزيد ديال من داك الدرس ديالي انا. اذن عندكم ال يا شمسيه يا قمريه عمرها ما كتكون مع الضمائر ديال الملكيه. الا كان الضمير ديال الملكيه كيلغي ال كيخصها تحيد، راه خطا وخطا ما كيخصوش يتدار. حاجه اخرى، الضمائر ديال الملكيه عمرهم ما كياخذوا التنوين، الكسرتين، الضمتين او لا الفتحتين، ابدا ابدا. الضمائر ديال الملكيه كيجيو في اخر الكلمه، اول حاجه كيلغيو الا كان ال، ثاني حاجه ما كياخدوش ابدا التنوين. اعزائي نتمنى ان الدرس ديالنا يكون واضح. دابا ان شاء الله غادي نعطيكم التمارين ديالكم على امل انكم تنجزوهم ان شاء الله على الوجه الاكمل والصحيح، وان شاء الله تجي نشوفوا مع بعضنا في الحلقه الجايه كيف غادي نشوفوا اشنو غادي نشوفوا تصريف ديال الفعل في المضارع ان شاء الله، لان كيف ما قلنا ان الدرس ديالنا ديال اليوم هو مدخل الضمائر ديال الملكيه ومدخل لاش قلنا التصريف ديال الفعل المضارع، وان شاء الله نشوفوا معه حتى المستقبل. دابا غادي نعطيكم كلمه من الكلمات اللي كنستعملوا دائما خاصه في هاد وانتم بديتوا هذه التجربه هذه. عندنا مثلا اش نقدروا نستعملوا، اها انا باش كنكتب، كنكتب قلمون، قلمون ما عرفناه ديال من، ولكن الا كان ديالي غادي نكتب هكايا قال مي، ولا ديالي قلمي. اعزائي بغيتكم تكملوا ليا هكا مع الكاف ديال المخاطب، يعني ديالك انت راجل، مع كي الكاف ديال المخاطب ديالك انت مراه، هو هو، ها هي، نا ديالنا، كوما نتوما جوج رجال، نتوما جوج نساء بحال بحال، هما ديالهم هما جوج رجال وجوج نساء، نا ديالنا كنا، كوم ديالكم نتوما ولكن نتوما رجال وبزاف، كنا ديالكم نتوما وانتوما كتار بزاف ولكن نتوما نساء، هم ديالهم هما بزاف رجال، وهن ديالهم ديال الجمع ديال المؤنث، ولكن كي قلنا هما وهن راهما الغائبين اللي ما حاضرينش معنا. اعزائي الدرس ديالنا كان هو هذا، التمرين ديالنا كان هو هذا، نتمنى ان شاء الله انه كيف قلت لكم في الاول، نتمنى ان شويه هذا كيف قلت لكم انه تنجزوه ان شاء الله على الوجه الاكمل، لان هذا الشيء راه ما فيه في الحقيقه ما يتفهم ولكن فيه ما يتحفظ، خصكم غير تحفظوا. دابا ما بقى لي الا انني نودعكم على امل اننا نتلاقاو مع بعضنا ان شاء الله في امان الله وحفظه في الحلقه الجايه، ودرس اخر جديد ان شاء الله، ومعلومة جديدة أخرى إن شاء الله ومفيدة، وحتى ذلك الحين إليكم تحياتي.

الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم

0: عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكويليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.